ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد Alhamdulillah, puji serta syukur. Marilah kita senantiasa panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala pemilik kita semua yang sampai